زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حتفنا أولا، سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهي، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طير فخارنا سندافع، وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة.

زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حتفنا أولا، سندافع